0: is always good.
1: وعلاش وعلاش يا الدنيا غدارة وعلاش مدة وسنين وانا نعاني مدة وسنين وانا نعاني.